سرق المسروق وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور مش أم ريحة وبخور، في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.